كل هذه السنين يا صاحبي وكأننا هنا عن طريق الخطر ننتظر حتى تفرغ الشوارع لنقود مركبات غير مرخصة ونواجه جنود المعابر بالضحكة السفراء والنقود. نحلم بأماكن ولو وجدت

أنفع لها يا صاحبي. مضطرين أن نخالط التماثيل، أن نباجلهم حديثهم، أن نندس وسطهم بأطراف مجمدة ننظر ولا نرى، وبرؤوس منكسة في بيوتنا نعتذر عن ارتياد المحاجر، لنجرب التكاسل سرا ونبكي سلالتنا المهددة. كل هذه السنين حتى نجرؤ على إعلان أننا لسنا تماثيل، لنسقط مقطوعين على قواعدهم، ميتين برؤوس مفلطحة، بعيون معصورة كالنحار، بثقوب في عظامنا. كيف يا صاحبي كل هذه السنين وما زلنا لا نخرج سوى حشرجة؟ كيف يا صاحبي كل هذه السنين وما زلنا لا نخرج سوى حشرجة؟

سيبها تنزف سبع صفايح دم لكل يوم تكورت مجرة وكل زر توكسوجين تشم سيبها تقطع الوريدة سيبها تقطر لآخر نقطة سم سيبها شهور سيبها سنين ولسه الصراصير فعقابل ببين والدة كم ابعد عنها المورفين خلي كلابها تعوي تشم اطرافة وريحة عفنها تمشي الخياشيم كبرها منعها تصرخ عمره ما يمنع نار البراكين خليها تتحرق من دود بيحلل عرضها من

فرين تشوف وليمة تنهش عظم المني كان سبع تمن جيوش من الفرين تنزع تمضغ الخلايا تتف تفعص أي قيمة غرغر دمها.

تتحرق، اكتم انفسها تتخنق، اربط لسانها مفيش صرخة تتنط، اكتم انفسها تتخنق، اربط لسانها مفيش صرخة تتنطق، الحس عرق جروحها مهما صدى شهوتك ما تتكبت، ما لسه الاباحة في جلد والابيح مستفرغ عند كاره اكره غاضب اغضب عري فرد والافراد حلفة ما تقلع.

لما اقول على نفسي مسجون البضائع مصد المؤدي تاجر وطوب الارض خاضع كل الجروش لفجع الكروش امنا بنظام البدل سخرنا الخدمة القروش موافقون ع كل بند من بنود من قانون الامن العام حتى لو شلنا ع كتفنا الخرى داق الخنزير عمره ما يتحاش ما تنفضهوش لو الامل في جنس البشر عشب مزروع فارضنا بور وحتى المباني يا ابني قايله للسقوط بضاعه متعلبه في قوالب وجوه كل قالب شنطه بتلمع وعود شايلها سياده السياسي المخضرم على ظهره سعره مكتوب ثوالب خرسان مصبوب يا عم بالك خليك في حالك ابشر الظلام حالك وقوالب موجات الراديو اخترقت الخطوط وقف الاغنيه وقف الاغنيه اربط حبل في سقف البيت وشنق دماغ بفراغ السواد مملية لو بنتكلم عن الواقع فايه فايدة الكلام لو العقل لسه حجر ايه فايدة كل الورق لو الحبر لسه حجر سقط الحجر عاش الحجر نهتف لحجر ونمجد نفس الحجر

خليها تتحرق بعشوائيتها وعشاشها في الضواحي بشحتينها مشوهنها وبلحك منها في برج عاجي خليها تنطبق بالجنها ولوايحها ومجالسها ونظامها الضريبي عليها يتردم على القناة

0: الكثير من الأغنياء أن السعادة في جمع المال.
1: يا للسخف المركب ويا للجهل المبين.
0: أتريدون أن أدلكم أين هي السعادة؟
2: كلام فارغ.
3: ما بالزي ما أنتم مش حاسين بحاجة واكلين وشبعانين. أنا راجل مليان وفاء، مليان إخلاص وتضحية وغلب أسري، قاعد عاطل جعان مش لاقي لقمة. وروني جزار يديني حتة لحمة، يديني حتة عظم وياخد تمنها وفاء.
4: يومها تجري لكل حجر تقول له تحته يخب بيك مش هيرضى بيك. يومها تجري لكل نهر تقول له بين ضفافه يخب بيك مش هيرضى بيك. يومها تجري لكل بحر تقول له بين امواجه يخب بيك مش هيرضى بيك. يومها تجري لكل جبل تقول له بين كهوفه يخب بيك مش هيرضى بيك. خليها تضيق والضيق الدوائر، ولما تدي اكتر ارمي رحم كل عضرة خليها تتحرق. تبكي دمعة كل طاغي، ده ان السرد طهرة وانت مش بعيد، انت برضو مشترك. جمع الحطب واصطب كل اخ من نفس الصلب مفترق. خيالي بريد اضربني في 100 مليون وطلقني في حواري العالم يمكن تتظبط. مشبشع من اطفال محفور لها قبور بنبل.

0: ليست السعادة كائنا ماديا، ليست لذة حيوانية، ليست شهوة بهيمية جسمانية، ليست السعادة في جمال النساء، ليست السعادة في الملابس البراقة، ليست السعادة في المآكل الشهية. اي
1: أيوة والله ده كلام حلو،
2: حلو قوي،
3: ده كلام فارغ.
1: ارسم لهم طريق السعادة.